حدث الدولة وزامره ما يديك أحساب سلوسي برمتيني أسلستان بسلوك ونسات أوزا المر نترال المر نترال شرا نبير ما تنزيستي على لقال يدير المر شنو مكاسا أتحان مر بسيرا هنا فير قد إيه فات فاتن إيه أتحان مر بسيرا بعرض ما لمر for example بقموركا أي حانكا أو بلوزا جوتان دا بلوزا أتحان مر بسيرا سلوك نبير ولا لغوصة نيته بلا فايا منتو كامرو بي بس ترى يبا مورو سنبما أفتادو إذا ما كان سوما ديان إذا بسي جاري أو أدوس